وهم أغنية لغبريز نيشا بونش تابوني مش كنت مايكت كنكو مجريت نوشا عايشة جريت نوشا هكا تولي باي نكو متو بونش تابوني مكا نكو كنكو موشي نكو مونو تا عايشة ده ميامنين قريب بنيك هكي تهي هنا بابن بنيك نبي توت بني نبي نان كاوريت بطا جريت نوشا لا انترپريتو تا ايوي تانو جريت نوشا Koe naka matu naka munu mai nua e kālea e pimi tarei tano cha agni me tuat hapu te tika nata nuru ta e wina nata. Chai kālea e aisha. Aku te.

هنا بيتوك كاين التنات بنادا شكوني نبن بنيادي هي شكونا با شاب دي وجه بيتنا